اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: هر کسیك بيانيان و اواران سيجار ام ذكره بخوينيت هيتش تيك زياني پيناگينيت.

0: sakin iman û axlaq.
1: Dirist e.
0: Iman û axlaqî hebe ew dilî pir imanî heye bi xwayê gewre zemî xelk nakin. Ka xelkeke şermetî da êtir hiç mucibek namênet
1: mila. Dirist e.
0: Eger bexşîn bi her du layekewe ku bo we legal iman û axlaqa bo her du layek bo ewî kepareş weregire, malekeş weregire, ewşî kemaleke eda min ew ketewa ezanim kewa زور زور تأثيره كي زور به مجتمع كه زور مجتمع كي او ماده زور ضعيفه به نالين لا اراد لا واس ابي
1: بله
0: بله من تو اين بلين امين چكي طبيعت انسان خود ازاني همو مجتمع كي بي اي باش شي زور الحمد لله بله بي اي خراب ايش هر امينت مثلا زماني پیغمبر انشاء الله صلى الله عليه وسلم هبو دزي كردوا هبو هي كردوا به وي كو مستوجبت بله او يعني حجنيه
1: بله
0: استثناء معتبر نیه بلان بگشتی فعلا اوی که پرسیاری که جناب تحقق ابد بیگومان اگر زکات به شکلی باش بدری و به شکلی باشش توزیع
1: بکره تو بله کاک دکتور چین او کسانی ده توانن ببخشن بابتی بخشین دیاره که همو کس تاقه و توانه بخشینی نیه آیا بخشینی که کمیش کسی که کمیشی هبه حتی اگر خوشی محتاج به لبخشره که لخیرخوازی که ورگره هر ده توانه با سکنه دلی خوی کمیگ لو بشه کمی کواهیتی لی ببخشی یا خود بگشتی او کسانی که ده بخشن چین و چین ده توانه بخشی
0: حقیقتا قرآنی پیروز دو نموزجی بو ایما باس کردو
1: بله
0: نموزجی قارون
1: بله
0: و نموزجی مشرککانی قریش
1: بله
0: دوان یکی کون یکی تازن زمانی پیغمبر
1: صلی الله علیه و سلم
0: قارون حضرت موسی لخزمی بو کسی بو
1: بله
0: لقومی او بو نجاتی دابون لفرعون
1: بله
0: که وقت دعوی زکاتی لکرد وتموشي يا موسى وتي انما اوتيت على علم عندي يعني من بعلمي خون بيام كدو
1: بله
0: بقوتي خون بيام كدو بفكري خون بيام كدو تو تش حقيقه
1: بله
0: نيدا يا شوالتي هو بخوي جورخ خس فيك خسفنا به وبداره الارض اما نموذج كان معناه اوي كوا ايماني نبي بخوي جورا شيء كانت اسناد اشتكى ادا بخوي كاسناد ادا بخوي او كاتا ما نايدات الا اجل مصلحتك يهبن اي ذا بدوله منك
1: بلا
0: اي ذا بكسي مصلحتي ثابت اي ذا بالرشوه
1: بلا
0: اي ذا بغندلي اما واقعه
1: بلا
0: شوط على قال
1: انا جاب خشينا اصلا كلا هذا
0: لا راسفه ونموذجي زماني بيغمر صلى الله عليه وسلم ارايت الذي يكذب بالدين يا محمد صلى الله عليه وسلم هو انا ديني كوا تكذيب دينك
1: بلا
0: خواهی گوره لیرانه فرمو امانه ملحدن و کافرن و لعنتی خواهن لسر به وصفی کردن فرمی چی؟ فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحب على طعام المسکین اوی که تکذیب دین کرد ایمانی نبی بخواهی گوره بگو من با چی پار بده به فقیره یدعو بمانه دفع اکار نک اید ترکی اکار یدعه های لقرآن یدعو های او فذلك الذي يدعو يدين لنك اويك يحت لجاتي اويك قيل سات وما يدري
1: بلا
0: بلا مهاني مكه بالك شي ديواني او بالي فيواني
1: بلا
0: ولا يحل على طعام المسكين بوشي شو كان ام يتيم شي استفاديك ليك ام مسكينه شي استفاديك ليك بو ام بار ندم با دعوتك يغرب كم بو غور كانوا دعاي باشا ومصالح خمان هم جاب جيك امانه هو امن مزجي كفر وشرك والحادة كهميشة متحمسن بو يارمتي داني فقير إلا أقر مصلحتك يعني هبه جاري وهي بو دنيا بو جاه بو سلطان ممكن أوش ممكن
1: درست بلا
0: بطبيعي أو طبعك أنا بطبيعي أو طبعك أنا أما نموذج تلقوي كإيمان بيان بأخوة قولة إما إسلام تربية معنى كمال مالي خوايا
1: درست
0: أقر إمام أن هبو مالي خوايا معنى إما وكيلي خاوني مال اگر امري بيكردين ابي بلانشي سمعنا
1: واطعنا
0: بويا خويا قبل افهم ماشي ويطعمون الطعام من مزجي اسلام ويطعمون الطعام على حبه غنيا لا مسكينا مسكينا ويتيما واسيرا عكسي او الا يدعو اليتيم ولا يحض على الامل شيء خوي حولك هذا حول ذا
1: بلى
0: ويعني ويطعمون الطعام على حبه يعني خوي حزتي يعني حتى زور العلماء قالين حزتي علي زور محتا يعني حزتي فاطمة خالي رازي به حزتي حسن يعني برسيان يعني بالي أنا لما هش لما رنا شو حزتي علي خوي تأجير كل جولكيك كل دلوك تقريبا بدرهمك لو كاثا قبل ما عفوا بدنك خرمايك يعني بشان دنك كومالي خرماي كوكر دوكا وقتي هاتا ما شايكر لپیش هاتی و کی دیزور فقی محتاج بود زور برسی بود سلسه کی داره شاولا یسیر یا اسیر یعنی کافر بود زمان اسیر اسیر کافر یک زور محتاجه احتیاج خدی که عملی لبرزه سلسه کی داره لایه که تماشای که فقیر که تریشه لولا و مسلمانه هیچ درایه و ببهش و یطعمون الطعام على حبه یتیم مسکین و یتیم و اسیر انما نطعمكم ليش؟ لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر أم دون موزجة زوز مهم مشت أمامي قياسة
1: درستا
0: مقياسة بو مسلمان مسلمان أبي وابد أبي ويطعمون الطعام
1: بلا
0: أبي مجتمع كافرش يعني أقر خوية سكة مثلا لأوروبا أقر قوانين نبيت بو ضرائب كس يارمتي كس نادس يعني أقر جاري وهي كسك أمريت يا إكابش تكل بنا وكم هبي لبرناو مام بطبيعي أم شتر ناوانة جل برو إيمان وأخلاق دوري كي رولي كي زور زور جوري هي بأمي كوا مجتمع كم تكافئ
1: بلا
0: أجر مجتمع مسلماني إيه مش براستي أجر آوان أبو معناه أو مجتمع خلي كتاب الإسلام كيا
1: بلا درستا شون بتوانين مجتمع وكم الجوالي بكن كوا لجورو بوبشوك لهجارو بودو ولا من لما بنعوده هر كسيك ببي قوتي وتواني خوي ببخشة لو مالك كوا خوي جوره بي دوا ديارك بابتي مالج يكك الامتحان وتعقي كرنا وكان الدنيا شون إمواله تعقي كان كم الجب كن كحزب ببخشين بكوا كجناب الفرمود كإمام علي وكو آيات القرآن كش حبها ببخشين
0: ما بو عبد براسكي يكم لمالا
1: بلا
0: باوكو دايك دوري كي زوري هي اگر باوكو دايك خاوني بخشين بن
1: بلا
0: من على كان اقتداي في اخر
1: درستا
0: جيك لو انجا غرسي فكري بخشين كچن سودي هي
1: بلا
0: طبعا سودي زور زوري اگر مجال بدوري تقريبا شل فائده هي
1: بلا.
0: يكي لواني زياد بوني عمر يكي لواني إصلاحة الدول يكي لواني بالنسبة بخشينا وحقد نامنا جشعي نامنا طمعين كما بيرت إلى آخرها تقريبا شل بنجا فائده هي أما بشيت الناو ضلي من على كانوا كتشونا ضلي من على كانوا طبيعي أبيت كمن على كاقتداك جيقا لوا لمدارس
1: بلا
0: يعني لروزوا مفروض واي إما منال فيركين كبخشين كان.
1: بلى.
0: باوكي مثلاً يعني جناب مثلاً تو أتبت خير يبكيت خد ميكا بيدا ما منالك بأو بيدا لو مالي تويا بس تجيئك كخير زوج جاي من رأيك بيت كمنال حقيقة همو أو يكوي كردو توصالك
1: بلى.
0: أي هينات مثلاً بو غزة يعني بو كردستان يعني بو لوقتي خويا بو همو بو كردستان كوقتي لفقير يا ابوين الحمد لله شنها عائلة شنها كس والله آلتوني خوي جن ايان هاور أمانة أم يعني فيربونا لمال لروزة لمدرسة لاحظت فرمو وهر وها لجامعة أما زوز مهمة دوهم بلين خطباي مزغوت مفروض وايا بلای منو ما مستعانی برای زمان تركيز نکنه سر اجر لای خواهی گوره به تنها او مهمه
1: بله
0: تركيز کنه سر اما که اما سودی دنیویشی هیا مجتمع که آمینه بید یو بشدار بل لما دول منه کن که ایو یارمتی تان دا مجتمع که آمینه بید فقیره که من توشی گناه نابن توشی دزی نابن توشی مشاکل نابن ولات پیش اکوید چونکه اوکاته علم و علماء زیاد اکات ملاحظت فرمو اما زوج و مهمه که ما مستعان دو رولی خوان هبه جگه لوش براستکی همیشه لأوکو ثقافه
1: بله
0: زوج و مهمه که اما بگین ثقافه
1: بله
0: و تزانی اما دائما قضایه معلومات و خطب و محاضرات و دراسه فکر درست اکه
1: درسته بله
0: فکر درست اکه هرس که فکری درست کرد ابیتا وعی
1: بله
0: كوعي دروس بو أبيت ثقافة كثقافه بو او كتحريك مجتمعك
1: زر راسه
0: اي ما تايس شوانا زانم كثقافي بخشين كبو بيت الثقافه بلكو استهر فرديه كايو باجور الحمد لله
1: والله
0: نبوه الثقافه كي قولوكو زماني بيغمر صلى الله عليه وسلم كهمو اي بخشي هبو همو مالك شي ابخشي
1: درسه بله
0: اما يكم عفوا اجب فرم
1: فرم
0: دوهم براسكي مهمه كيما زور تركيز كين السلاوه كدرجاتي بهشت لسي سورته مربوطه بما بصدقه مثلا
1: بله
0: لسوري معارج خوي جورا كباس ان الانسان ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا دعاي أفرمشي باسكال ليك هلوانا والذين في أموالهم حقهم معلوم حقي معلوم زكاته
1: بلى
0: لآخرات شي فرميتي أما نجات ما ندا لا آقر
1: بلى
0: زكاة ونوعا ما لوانا بشينا بهشت إن شاء الله بأسينا بهشت
1: إن شاء الله
0: بلام درجة زياتر لسوري زاريات
1: بلى
0: إن المتقين في جنات وعيون آخذين بما آتاهم ربهم شيبون وقتي خوي إنهم كانوا قبل ذلك محسنين دعي أفرمسي وفي أموالهم حق نافرمي حق معلوم
1: بلا
0: حق مطلق بلا. حق مطلق يعني ببي احتياجات خلق تؤبي دفع بك
1: بلا
0: لسورة مؤمنون كفردوسي علايا
1: بلا
0: درجة كترة كفرمسي والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون أواني كمستحقي فردوس طبعا برحمتي إخواء كمستحقين أوانا كمستعد همو مالي إخوان ببخشن
1: بلا
0: هرشان ببخشن وكو عزتي أبو بكر همو يبخشي يان مستعد من بو أوا
1: بلا
0: أوا إن جا باشوا يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون امس درجه ايما ابي بخينه بشاوي همو من ذلك همو گنجك همو پياوك همو خوشك همو كشك كاوا اگر امس درجه كام انت مجرد نجات بلنا اگر طبعا لك شروط كانت تريا يان جنات عيون يان فردوس يعني
1: درسته بله در بابت بخشین کاک دکتور زور حالا گره گفتو بیل سرکن مقصیل سرکن بلا میتر کاتی برنامه کمان هر اونده پیم خوش لکوتای برنامه که لسر بابت بخشین جناب تن وکو سروکی یکیتی جهانی زانان مسلمان وکو علامه و زانایک که الحمدلله دست دوری که کاری گریشتان هبو لبابت بخشینو کاری خیرخوازی پامی جناب تان لیره و با تواوی خیرخوازان و با تواوی مسلمانان و با تواوی او کسانی که و حزل بخشین اکن که ایسه بخشن یا خود اوانیش نه هاتون و تنو بازنی بخشین او
0: من وصیت موایه بو اوانی کمالیان هیا
1: بگو
0: من وکو خواهی تعالی لقرآن با قارونی ود فرمی ولا تنس نصیبك من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک یک شته زوج و مهمه که بخینی پشاره
1: بلا
0: که انسانی کافر یعنی انسانی بخیل که اچه تا قبل و که رجاء کاد علی خوایا بمگرنی توا لی اتصدق سبحان الله ناله بمگرنی و بوشته کتر لقبرکا ازانه که اجرو پاداشی بخشین چند زوره
1: بلا
0: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين أول تمني إنسان لقبرك
1: بلى
0: أويك صدقك جادا وأكم كيما بيش أو تمنية تحقيقي أو تمنية بكين للدنيا بأويك أتوشي أو كارنبي
1: ان شاء الله دستان خوش به کاک دکتور زو سپاس کا بابتی کی گرنگ بو پمان خوش بو ل خدمت جناب تابین بو او کوا زیاتر بابتی بخشین ل کوملگی کوردواریه به به کلتور به به دیاردو تا کو او کوا جورک لجورک کند داد پروری بال بچرشه بسر توایو کمالگی کردواری ده جاری کتر بخیر هاتن زور سپاس با آمده منتن زور سپاس بله عزیزان و خوششویستان بم اندازه گیش چینه کتای القی امجارمان که بابتی که گرنگ من گفتگو کر بابتی بخشین و کاریگری لسر جانی مروف بمیانداری زور برای جنابی پروفیسور دکتر علی محیدین قرداغی سروکی یکیتی جهانی زنان مسلمان که جنابیان تیشکی خسته سر بابتی بخشین و گرنگی بخشین من باز کرد تا کوالقه چیتر و دیداری کتر بخواهی پرورگردان دست بیرین باتان لگم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

یکی کتر لوانه لکاتی فتنه ده که انسان برو حال دیر اباد، انسان برو ناراحتی ابا المنازعاتون، کشم کشمو، او منازعاتانی که لبین انسانکانه هیا، خواهی پروردگار فرمید، و اطیعوا الله و رسوله، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يما ابي اطاعوا قرالي خواي پروردگار بكين بقوي فرمانكاني خواي پروردگار بكين وهروها بقوي فرمانكاني پیغمبر مامكين عليه الصلاة والسلام بزانين لهرشتك نزاع من هبو لهرشتك كيش من هبو بقرين وبو قرآني پيروز بزانين قرآني پيروز باسي چي من بوكا وهروها بقرين وبو فرمانكاني پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام ولا تنازعوا نزاعوا كشمكشمو جاوازي نكن لبيني يكترا فتفشلوا اگر نزاع من هبو او براسي فشل هيني لكاركان مانا با كاركانش من كاري چاك بيت با كاركش من كاري كي باش بيت بلان مادم منازع من هبتو مادم چون على كشمكش من لبيني يكترا هبتو يكتر نخيوني نواني وحسابو يكتر نكين او فشل هيني لكارك مانا القرآن بيروز على سن شو نذاك باسي نزاع كاد باسي أواك كجيوازن يكسر بدوايا فشل جدينيت شون كفشل لنتيجة لبر أنجامي لهو كاري أواك كإما نزاع من هي كإما كسب وكزنا كاد بلام كبشتي يكتر من قرتو كبشت من بخواي برورد جاربزت أو براسي سركوتو أبين وتذهب ريحكم أويك أبراسي شون الله بابم لولا مانا أباتو أمان زولينتو واصبروا إن الله مع الصابرين إخوائي بروتقارة فرميت صبروا آراميتان هبيت بصبر بن أوا خوائي بروتقارة لغا صابران هيا إمكا توشي فتنة قبين كروبروي فتنة قبين واني بسراني خوشويست أبي براسي صبر مان هبيت بتايبتي لم وضع ظروفي ولاتي خو مانك كردوسان تيكوتوا وضعكي سختة أبي براسي صبر من هبيت أبي مسلمان لم كاتان دا صبر آرامي هبيتو چون اللي بي قايم دا بكتيت برامبر بمصيبتكان إن شاء الله خواهي پروردگار خوشي اهيني بو من چون كدوا همو ناخوشي خوشي أو وعدك خواهي پروردگار فإن مع العسر ويسرا إن مع العسر ويسرا لدوا همو ناخوشيه که بسر انسانکان دید، بسر ولاتکان دید، بسر گلکان دید، بتایبتی گلی مسلمان، او صبر و آرامی هبید، خواهی پروردگار، خوشیکانی بو اهینه انشاءالله. یکی کتل لوانه لکاتی مصیبتا، ابید توکل من هبید. توکل من هبید بخواهی پروردگار، پش بخواهی پروردگار بستین. هر شتیک من کرد، هر کاریک من انجام ده، یمه پش بخواهی پروردگار بستین. لدواء او اسباب كان اقرينا بر ديارك ومال اسباب هي لجياندا انسان اگر نگريت بر او توكلي خواج نهات جيگا هموش تك هر نل ان توكلي خواي پروردگارا بلام اسباب كان اقرينا برو كاتي كسيگ لمال اشيت دروانيا بو رسق كسيگ اشيت درو بو ايشكدن سايق تاكسيكا سلف لي ادات توكل بخواي پروردگارا بسيتو على امر رزق من خواي پروردگار دياري كرو پجا بسن بخواي پروردگار اما پیوته توکل بلام تو هل مالا و دانشی تو بلی من پیش بخوای پروردگار بسم اما پی ناوته توکل یما لهمو کاریک مانا پیش بخوای پروردگار بستین پیش بخلقی نبستین زور زار کارکان من علیم فلانه کس فریا مانا کوید فلانه ولاد فریا مانا کوید فلانه شد فریا مانا کوید بلام چون الواز من لوه ناوکا بگرین و بلای خوای پروردگار و پیش بخوای پروردگار بستین بو يا خواي پروردگار افرميت ومن يتوكل على الله فهو حسبه هر کس يك پشتي بخواي پروردگار بس توكلي بخواي پروردگار بس او براسي خواي پروردگار بس يتي خواي پروردگار پشگيري اكاد لكاركان سري اخات چونك پشتي بخواي پروردگار بسوا بلام اگر کس يك هاتو پشتي بخواي پروردگار نبست او براستي چون اليت توشي زليلي ابيت توشي كمي ابيت بوي لقولك هاتوا أفرميت من اعتمد على ماله قل هر كسي بشتي بمال بست بلا من دولة منم من سروة سامانم هيا أو براسي مالكي برو كمي أرواتو أمر دولة من السبين فقيرة ومن اعتمد على السلطان فقد ذل هر كسي كيش بش بسلطان وبش بقورو بش بمسؤوليك وبكار بدستيك بسروكي ولاتك ببستيت أو براسي توشي زليلي أبيت
توشي سرشوري أبي خوابنا من با ومن اعتمد على علمه هر كسيكش بشتي بعلمي بست أو براسي توشي ظلالة أبيت بسراني خوشويز دوانا وبرك دينا وخزمتان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

خوش خجل عنين شي نقذيني وش بسعي وكوش أن ما بيشوف برسي صيعة بذي كي ما بيمحيرو إخانا إخاتر تنين جعل سي محشير أقرنا بخشيش دهن دي زاوي يورنا بزات دجلي ذات تو مكرن رويح يشر من شكات تو كريم كارساز بخش ديدا وير رونق بخش سي

بخشتو ستون استاذ تعالي بفعلو برنج بخامو شغور بمحز إظهار إشارة دوحور سما بقول سيق في نصف هربور بوتور جهان آفر

مكرون رايح عشر من شكاتتو يا قايم بزات قايم قيوم هرشنت كجرفتاري هم بأبروم قسم بزات يا قي أمي دعون المكايم وسعين راس شرعون نظر يقناعي نفس أمارون نفتني شيطاني شو ما بتكارون هالشي مكليو بإراديتون كسي شكارن صاحب وجود كون حاكمي وحكمي بحد رواتين حاكمي وحكمي بحد رواتين مكري ومشو هالشر ذاتين رواتين شاهو قداوين هرشند اي حرفي جاد بدورين خارج راي شرع اهل شعورين قسم وزات قشكل ذيويتون قناي كزنيا بني عالم شيتون شركة بيتور صاحبه ميتي شديد العقاب ولا شوكتي يبقى

0: خانجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر دی بنا تاقیب کانو هر نایب ده بچه توش ده توانی تاقیب کی توا
1: خانجوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی و دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو ای سالم شنانا دزده کود سلیمانی مرکتی دای خان تنیشت پرکی مردین نزیک نخوشخانه شرش حالابجام مرکتی ربوار لگرکی شهیدن در بندی خان مرکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلیمانی و دورو بری
1: هنگوینی اصلی شاهو
2: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
3: استا گوبیستی برنامه درود دبن لامادو پیشکش کردنی فاتح محمد
4: درود بحر نور روج ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا تشوی ری هتا هتا یونشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایی تان بکنو ایمان تان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبة محمد صلى الله عليه وسلم سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهيل باراني رحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
5: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
6: عليك السلام
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

0: خلای خواتان لێ ببینەرانی خۆشەویست لە دیداری تایبەتدا لەگەڵ بەڕێز سەیدا خەلیل ئیبراهیم ئەندامی سەرکردایەتی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستاندا تاوتوێی پرسی ڕۆژاوا دەکەین بەخێوەی سەیدا تەقریبەن زیاد لە حەفتەیەکە بابەتێک کە پەیوەستە بە ڕێککەوتنێکی نێوان هەسەدە و حکومەتی ئەحمەد شەرعەوە بۆ بە جێگەی گفتوگۆ و مشتومەڕی نێوان با بڵێم هەر چوار پارچەی کوردستان و بەتایبەتەن ئێمە باسی هەرێمی کوردستانەکەین ئەویش ئەوەیە کە ئەم ڕووداوە مەسارەکەی ئاراستەکەی ئاراستەیەکی تەندروستە بە ڕێگەی خۆیان ڕۆیشتووە دەرەنجامی ڕێککەوتنیەکە یاخود ئەمە بابەتێکی کتوپڕە بە کورتی خوێندنەوەی جەناب چییە بووەوە چی ڕوویدا ئەمە چۆنی خوێنیتەوە
1: بسم الله الرحمن الرحيم زور سپاس سپاس بو بینرانش حدثی عامی سوریا گورانکاری کی گوره لسوریا رویده او حالتی استا لسوریا هیا یعنی پیشکوتنی زوری هیا گورانکاری یعنی سریعی هیا و او حکومەتی ئێستای شەرع ئیدارەی ئێستای شەرعکەی بۆ قۆناغی ڕاگوزەرە تەعاملێکی باش دەکات لەگەر عاملی دەولی توانیت شەرعیەتێکی دەولی و ئەو حیساری لەسەریان و ئەو لە قائیمەی تیرۆر و چ لەسەر سووریا چ لەسەر گروپی خۆیان یعنی لە هەردوو جانبی تیرۆر جانبی حیسار لەسەر خودی دەولەت و ئەوانە لە ماوەیەکی یعنی کورد توانیان یعنی ئەوانە هەموو مەحالە جەبکەن ئەمە ئینجازێکی زۆر زۆر گەورەیە مثلن عێراق ئەویش عقوباتی لەسەر بوون و ئەمریکا خۆی تەحریری کردەوە بەڵام دوای ئەوە بە حەوت ساڵ ئینجا مەمثلەن گەشتە و قۆناغە و ئەوانە بەڵام ئەمە بە دوو ساڵێک ساڵ و نیوێک یعنی ئەو ئینجازاتە کرد دووەم ینی هەوڵی زووریدا ناوەی خۆی ینی تەرتیبی بکات و حەل بکات و بە ئەدەواتی قەمع و تند و تیژی و ئەوانە نەیکات هەرچەندە هەنشندە شت بۆ جایە بەێ لە ساحل گەل عەلەویەکان لە دروز لەوێ لەگەل کورت خەریک بوو تەبان شتی زۆر خراپ ڕوویدا لە مۆزۆی حەلب لە حافر لەوانە ئەو شەرانە ینی قرز بوون زۆریش بەڵام الحەمدللا کۆنتترۆل کراوە من ئەوی ئەزانم ینی زۆر زۆر ئاراستەیەکی زۆر باشە زۆر پێویستە هاوتەری بە و گونجاوە لەگەل ینی ڕوتی گۆرانکاریەکان چی یناو خودی سووریا ینی هەرێمایەتی ینیشی دەولی نێودەوڵەتی عام ئەم هەنگاوانەی برادرانی قەسەدە یان هاوێشت و بەو شێوازە چۆنە پێش من وابزانم بڕارێکی جەریە هەنگاوێکی عقلانەیە واقع بینانەیە شتێکی باشە ڕاستە یاننی پێشتر ملاحەزاتی زۆر هەیە لە سەریان لەسەر جووری ئیدارەیان جووری مامەلاان لەگەل عامی مەلەفی سووری لە کاتی ئەسد لە نەوەی ئیدارەی خۆیان مامەڵە لەگەل سیاسێکاوە شتێکی ترە بەڵام بۆ ئەم بابەتە من وازانم ینی ئاراستەیەکی زۆر زۆر باش بوو و تەمە ئەمە کتوپڕ نەبوو نەخێر ئەمە مەسارێکە ینی درێژە ئەمە دەستپێکیە لە یەکەم اتفاقیی دەی ئازار 2025 و دوای ئەوە چەند اتفاقاتی تور بووە ینی ئەو اتفاقەی لە حەلب دروست بووە و هەندێکی تر لی مەقتعی لە هەندە شوێنینی تر حتا ئەخیرەن گەشتی ئەو مەرسومە عەلانی دستوری پێشتر بووی خۆیان بەڵام ئەوی اتفاقی عەلانی دستوری دوای اتفاقی دەی ئازار بوو بە چەند ڕۆژێک دوای ئەوە بوو بەس ئەو مەرسومی ڕقم سێزدە لە ساڵی ئەم ساڵە مانگی یەک ینی ئەو بوو ئەمە شتێکی زۆر زۆر باش بوو هەنگاوەکان باش بوو و پێشتر ینی ئەو خەریتە دانرابوو اتفاقیرا بوو کە دەمجی ئاسکەر بکرێت دەمجی ئاساییش بکرێت ئیدارات ینی ئەو ئیدارەی خەدەمی ذاتی لەوێ ئەوانەش چارەسەر بکرێن فامشتي استكراشتي كي زور زور گرنگا باشا او لبرجواندي عامي سوريا لبرجواندي كردش وكو قزيه لبرجواندي قصدهش ان بلي پياده كه قصده است مساله كي عسكري بو تايبت بو داعش بو مهامي مهامه كي يعني دياري كراو بو او باجو هرچند ظروف كان مشتی که بزرگ باش بو برادرانی قصد که ایمه و که گرتو چنجار دنگی خومان گیان دیه که ام گران کاریه لسوریه دبید به وا نخوینین ایدیولوجیانه و سیری اوش نکن والا و احمد شرع و جولانی و استشار بلین جولانی و جولانی راسته خلفیه خویی هیا بلام خوی منطقه که نفوزی ها بو لسوریا کاتی خو جزء اول لدستي رجيم بو اسد بو جزء لا جيش حرب و جيش الوطني يعني اواني تابع بتركيا اوانا جزء لا ادلبو دوروبرو ريفي او بدستي هيئه تحرير الشام بو يعني اوانا بو جزء تريش بارشي تريش لدستي كردكان بو لدستي قسد بو يعني اوانا بو او اداره قصده او ماوي لوي طبعا نجير طوب و تانك و قصف بردوامي روسي ايراني سوري حزب الله يعني ملام خورا قربون لوي و اداره كي باشي او منطقه شيان كي راست توشي زور شرش بون لنا و خوان لجلنده فصائلي تير بلام عموما اداره كي باشي او كير و لوي هولي دا لجل عامل دولي خوي بگنجيني و بردوام اتصالات هبو
0: سيدا امش هر خو هر خوي خو گنجاندن لگل عاملی دولیه که است اراسته که بوی که دوخی سوریا دوخی کی جگیر بیت دوخی به برو جورک لاستقرار و حالتی نشون مای ابوریش کرد و پشتیوانی که بو احمد شرع علی سر اصلی و دولتی به امریکا و ولاتان اروپا استش هر بو آرستنیه یعنی خو گنجاندن نیه لگل مسار نیو دولتی کار
1: به تأکید یعنی اویش طبعا یعنی شتکی عقلانه تو مشهد سیاسی و گرانکاری کان ی داخلی سوریا و دینامیکیتی استالنا و سوریا خودی خوی هیا ی اقلیمی دور رولی ترکیه سعودیه قطر یعنی اوانه اوش تو بخینی و مساري دولي تبخيني يعني أمريكا يا فرنسا أوروبا عام بالريادة فرنسا بريطانيا خويش بجوريك هيا أوانا أمريكا هيا روسيا هيا طبعا همو استشتي زور زور جرينك هيا بو شرع وبو حتى قصدش استا إرادك الدولي هيا إقليمي هيا ناوخوي هيا سوريا سوريا كي موحد بيت يكريز بيت يكرتو بيت وبهزج بيت بهزش بيت تانيا اسرائيل حزنا كت بهز بيت وحزنا كت يك بارچه بيت وبردوام هولي دادا دستي بختناوي اوانا والا راس هريك بدافعك تركيا بدافعك حزدكت يك بيت سعوديه وقطر ودول عربي عام مصالحيان لوي سوريا يعني بناء دوله بكن لوي امريكا عيني او توجهي هي طبعا توجه امريكا بو همو دولته كان عام وكو پیشتر نيه اداره ترامب جيه على اداره اوانه ديمقراطيه كاني پیشتر او لقل اوانه تعامل لقل مركز بكن او هزي نا دولتي قوى لا دولة اوانه پیشتر دعميان دكران دعمي اوان ميزانيان هبو لامريكا لبودجي امريكي امانه توجهی استای امریکای ترامپ امریکای یعنی ام تومباراکه کو بو خو کیسنجری کی نوی بو منطقه کا بو اخبت هایبتی او منطقه خوما فقصدک و بیریان لوکی قرائی مشهد بجوانیان خان بی تو دی گشتن و بچن یعنی بچنه قویناغی کیتر قویناغی اوه خوان بجدار بن لبنای او دولتا بجدار بن لإداره نببنا ميوان نببنا بچن بس هما وكو اقل يك بجن كابشي ايما ببينن رباشا نوين اراتي او ابكن هرچن ده اصلي قصدا و اصلي يعني پيدا او نيا كو شتكي قومي بيت شتكي يعني شتكي ترى امي ديمقراطية اداره ذاتية باسه بلام نجاحتين اينا و ابو حفتان زكي حفتان لصد لا جيش قسد عرب وهمو هلجرا همو يعني وازيان اينا ولا قال قسد نمانو اوانا المهم يعني جزء كي قراءه باشا من عالم ناتشاريه وانما اويتم السياسه اويه بزاني دنيا برو كيدتشي قران كاري تشيه معادلات الدولي چونه اتوش جيغاي خود بكيه
0: باش سيدا اگر يعني اگر وين كرداه تشي يعني ما برسياري كا زور جار للاي روشن بيران قفتوغوي لسارة كريكا او هنگاونا نرايا اما خو تسليم كردنا اما جوريكا لشكست وهند جار واي اخنا الرو كم يجوي كرد لنا وشكا هر پارچيك يقريت بجوري لجورا كان شكستي اوايتيا لا روشالات او بيقرا لا قاضي محمد او تاوكو نسكوري حفتا وشواري هريمي كدوسان يعني وابين ريت كأم مشهدانا مشهدي شكستن آية بالفعل المشهد كشكستا ياخد أو خين نوية كجنابي اللي لقل آراستاني ودولتي كاروشتنا
1: تا نوعي كي خو شكست دبي دبي چه مصدرة دابني شكست بچه مصدرة دابني خيرا و قناغي كي ترى خباتي كي ترى خبات بردوامة نوعي معاملة لقل برسكان دا قردريت ببي بارودوخ ببي زروف ببي قرانكاريا كان وانا من راستي يعني اكتب بلي والله بيشتر اوان دا قواتيان هبو امن لا دستيان بو سيهو سي لصط لعرز تقريبا جغرافيا الى دزد بو ادارات همو لدزد بو معبر وحقولي نفط اواني يعني غازو اوانا همو نوت لدستي اوان بو بو معيارا وابكي استهمو لدستي نمايا بو دول اما ديفاكتو ايك بو هیچ یعنی شرعیتی که نی دولی ها بو نی ناخویی ها بو فتریک بو و او بو خویان استفاده شیان کرد و اوانه نابید بو پیوره سیر بکن نابید لو گوش نگاه سیر بکن
0: اتوانی سیده نایو برین وکل رادست کردنی خاک لپینا و بدست یعنی مافا
1: یعنی مافا بلام تو بویا پارچک لحالتی سوریای استا چوی ناو بنای دولت بوی شریک لا لا لا لا اداره چوی ناو باسکان امزاد ته یعنی اتفاقی دی آزار هيا مرسوم هيا اتفاقات تر هيا جواتو عفرین او نقطه کی اما دبید مقارنه بکین استا او باردوخی بو کرد درست بویا او زمینی بو کرد امرو درست بویا و او دستکوت کانی استاد تا ام لحظه بو کرد روز با مقارنه که به همو او 50 ساله پیشتر ی اسد و ی پیشتریش یعنی نخیر همو دستکوتی زور هست استا اعتراف به زمانی کردی کرایه او نوروز هست او استا تا استا اداراتی خدمی و اوانه هر بدستی اوانه و شریک دبن استا تو
0: پارزگاریش لعوانه
1: پارزگار و اوانه و نه چوی خود را دستت کردیه و اینما بجدار بوی و لیوای سه لیوای یعنی ای منطقه کردی استا هیا و دمج بویه پی الان اما دمجه او اوام شراکت لگل دولت و چوی لگل حکومت یعنی حکومت ایستا ایده بویا پارچک لوا طبعا خبات لشوازه که عسکری امنی چویا قناقه که سیاسی یاسایی اداری و لباردوخه که دیفاکتو بچیه ناو دا که دولتکان پیشت گیری توب کد و توش ببیه جز ایک لو سوریایا و بنای او سوریایا و خود ببیه شریک به پی حجمی خود به پی تأثیری خود به پی کفاعتی خود یعنی اما شتکی زور گرنگو باشه نوع خبات گورایه شکستکان نابید بوشوازه سیر بکن که او دیفاکتویه او حالتک استثنائی بویه و همو دزان معقد بویه و هیچ وسیقه که قانونی تیدانیه و هیچ پیشگیریه که دولی سیاسی نبویه تعامل لگل او حالتی قصده کرایه و کو کلاشینکوفه که یعنی بخو به ایجار بگیری تو به کار بینی تو استفاده لو قواتنا و بکت و اوانه و بو شوازه و طبعا جگای
0: سیده هنده کس براورد یکن به حریم کردستان هنده که هی علیت کاتی رژیمی به صدام روخا لعراقه گۆڕان کاریە ڕوویدا لە سەرراستی عێراق و کورد لەو کاتە توانی مافەکانی خۆی جێگیر بکات. ڕاستە هەرێمی کوردستانیش ئەمرێکی واقع بوو، دیفاکتۆیەکی سەرزەمین بوو بە بڕیارێکی نێودەوڵەتی، بڕیارێکی نێودەوڵەتی هەبوو بۆ پاراستنی ئەوانە. مەعادای ئەوە هیچ ئەعترافێکی نێودەوڵەتی نەبوو بۆەوەی کە ئەمە هەرێمی کوردستانە. لەسەر ئاستی عێراقیش ئەعتراف نەبوو، هەمومان نەزانین. بەڵام کاتێ ئەو گۆڕانکاریە ڕوویدا، کورد چووە قۆناغێکی ترەوە کە قۆناغی دەستوور لە تەسبیتکردن و جێگیرکردنی مافەکانی کورد بوو لە دەستوورە. هەندێک هەیە ئێستا بەراوردێکن بەوە ئەڵێن یانی لێرە باشتر بەدەست هاتووە تا ئەوێ. ئایا وەجهی تەشابوه و بەراوردکاری هەیە لە بینی ئەم دوانە؟
1: نەخێر، نا، من وانابین ئەوی کورد و حاڵەتی عێراق و حاڵەتی ئەمریکا لە عێراق و ئەو قانونی یعنی بڕیاری 688 و یعنی بیدایەتی ئینتیفاضە چۆن دروست بوو، یعنی راپەرین چۆن دروست بوو، حالەتەکە وەکو سووریان نیە، حالەتی عێراق خۆنوقاتی تەشابوو هەر هەیە. حەرەکەی سیاسی کوردی لەوێش قەدیمە، بەڵام نایەتە ئاستی حەرەکەی سیاسی یعنی باشوور. حەرەکەی باشوور یعنی بەهێسترە، زۆرتر ئیتفاقاتی هەبووە، سابقەی قانونی هەبووە، زۆر جار مفاوەزاتی ڕسمی بووە، ئیتفاقاتی هەبووە، قانونی ئۆتۆنۆمی بوو دەرچووە، 4 ساڵ حکمی کردیە، مفاوەزاتی ساڵی 60-ەکان کردیە، 70 کردیە، 80 ئەوەندەی کردیە، 90 کردیە، یعنی فەرق و جیاوازی زۆر هەیە لەوێ. بەڵام ئەو حالەتی ئەوە وەلیدی ڕەبیعی عەرەبیە، بەهاری عەرەبی بووە. بەهاری عەرەبی جیا بوو لە حالەتی ئێمەی کورد بوو، خۆمان بەهارێکی خۆمان بووی کوردی بوو، یعنی لە ساڵی 90-91 وەکو راپەرین دروست بوو، تووشی یعنی کۆرەوەکە بووین و ئەوانە و قەرار دەرچوو حکوومەت خۆی کیشە ئەوە دوای ئەو بە سەرانی ڕژێم دەمان سقوتی نیزام بوو، لێرە بە کاملی سقوت بوو. کوردەکان پێشتر خۆیان لەگەل معارەزەی عێراقی گونجاند بوو، ئیتفاقاتی فدرالیەت هەبوو لە سەلاح دەمان ئیجتیماعاتی نیویۆرک و لەندەن و حەتای سەلاحەددین و تەنسیق لجنەی تەنسیقی ئەوی 6 نەفەری کە جەنابی مامۆستا سەلاحیش یەکێک یعنی لەوانە بوو. زۆر یعنی مەسارەکە جیاوازە، چ تاریخیان جیاوازە، چ ئەحداس و ئەو ڕوودانەکە و جیاوازی زۆر هەیە. ئەوی سووریا مەوزوعی ڕەبیعی عەرەبی بوو، کوردەکان بەشدار بوون بیدایەت وەکو خەڵکی تر دوای دەرعا مناطقی کوردی بوو. ئەو بۆ مەوزوعی پەکەکە هات و لەوێ یعنی ڕوویەی تریان هەبوو، و تەبان لەوێ ئەکی تەسیری ئیران هەبووە، تەسیری رووسیا هەبووە.
0: لەوێ ئەوان بە جۆری لە زۆرەکان لە ئیستقرارێکا بن، یعنی با بڵێن ڕۆژئاوە لە جەنگا نەبوو،
1: لەگەل دەولەت نەبووە، لەگەل دەولەت لە جەنگدا نەبووە، بە تەفاهمات و بە ئیتفاقات. و مهم ئێمە مە ناچین خیتابەکی تر جارێ باسی ئەم حالەتە بکەین، وی لە قسە زۆرە لەو بابەتە کە ئەو حالەتی سووریا لەوێ چۆن دروست بووە و بە چی ئاست دروست بووە، وەزیفەیان چۆن بووە و ئیدارەیان چۆن بوو، ناچین ئەو بابەتە قسە زۆر هەلدەگریت. بەس بنسبەت ئێمە وەکو یەک گرتووە، مە سەیرمان کردووە بەردەوام حالەتێکە دەبێت ئیستیفادە لێ بکرێت و دەبێت تەعاملی لەگەل بکەین و ڕەسی دەکە بۆ کوردەکان و دەبێت ئیستیفادە لێ بکرێت. و ئێمە هەموو جار هەوڵماندایە و ئەو ئیتفاقاتانای بینی ئەنە کەسە و ئەوان دروست بووە چێ هەولێری یەکەم بیت، دووەم بیت، ئەوی دهۆک بیت، ئەوانی تر ببن، یعنی بەردەوام قسەی خێرمان کردیە لەو بینە و ڕۆلی خۆشمان بینیوە لەو بابەتە. ئەوی پێمان کرابیت و ئەوی بەگوێ ئێمە کرابیت و ئەوانە حالەتی سووری، حالەتی ئەوان زۆر زۆر جیاوازە. ئەلمهم ئەوی ئێستا
0: ئێمە سەر باسی ئەوکەڵێ ناوخۆی هێزە کوردیەکانی ئەوێ، بەڵام ئەمە یەک پرسیاری تر بکەم هەر لەسەر ئەو ئیداری خۆسەری کە دروست بوو، ئەو پێگە جوگرافی کە بەدەست هەسەدە و ئەوکەڵێ هاوکارانیەوە بوو لێرەوە وان نمایشەکرا کە بێوێنێ. من قسەی هەندێک ڕۆشنبیرم لەبەر چاوەک ئەو کاتێ باسی بەراوردی هەرێمی کوردستانیانە کرد بە ڕۆژاوە، یانوت ئەمە مدلی که شکست خوردو، مدلی که دعا کوتو، مدلی که پرالگندالی، بالام نمونه رجعوای بیانه تو اندیانه به هموشه و یک سیستم در رژن با خویان شوراین هیا جوری معامله کردن. یعنی واوی ناکرا من لیره و که نشون با اومن بینی و وام هست کرد بالفعل امان لاستی دولتان نه لاستی هریم و دیفاکتو یکان که شتێک ڕاگوزەر دروست بێ زۆرێک لە ڕۆشنبیران زۆریان هەڵئەدا زۆر پیا هەڵدانیان هەبوو بۆ زەرفی ڕۆژاوا وایان وێنە ئاکرد کە زۆر زۆر گەورە و زۆر بێوێنەیە تەسەوری جەناب چییە بۆ ئەو وێنەی ئاوهالیە گیراو لە کاتێکە ئەوەتە ئێستەش دەرەنجامەکە یعنی ڕەنگە ئەگەر کورتترین پێناسە بیکەین وەکو بابەتی کەرکووک يعني اگر براورد كاين براوردي كركوك وانا چون سپاي عراقي گراو بو كركوك بو ايش گراو يعني شتيكي لو جوره
1: يعني بو چوني او برا برزانا او روشن بيرانا يعني جگا رزا طبيعي بلا من وازانم عاطفة زوري تيدا هيا
0: ايدولوجياش
1: ايدولوجياش زوري تيدا هيا هستینە تەوایەتی یعنی عام دڵت پێخۆش بیت حالەتێکی وا دروست ببیت و ئەوانە یعنی شتی باشن بەڵام ڕاستی تەقییمی ئەوێ واقعبینانە نەکرایە حتا ئەو شەرانەی دروست بووە و حتا ئەو ئەمتیدادە زۆر چۆنە یعنی ئەو 13000 تا 15000 شەهید لەو شوێنانە يعني لا رقا ولا طبقة ولا من بجو لو أو نوع شرعنا أو أنا على كل داعش كابويا أو أبويا بلام تبتشلنا أو منطقة عربي وبوشي وازا أو أوا وستش نتيجة كي أو شمان بيني يعني استحالتك تقريبا عداء درزد بويا عداء وبيشتروا حالتنا بويا يعني عرب وكرد بيتوا أو بلام استا نوعا الحمد لله كنترول كرا كان جار هول درايك ويعني ببيتا بين دو نتوا وانا المهم يعني او برابر رزانة او وكو عاطفة وحزة وبيت خوشة بيت خوش ببيتا بلان ما كتب لمنطقي السياسي لمنطقي قانوني لمنطقي يعني شرعية ورقرتن بو ام حالته لشون تعامله لقل خودي پێکهاتەکان سووریە لەگەل معارەزە بە تایبەتی ئەوە پزیسیۆنی ئەسەد ئەوانە مەلەفیان لەگەل سووریا و لەگەل نیزامەکە چۆن یعنی مهم ئەمانە هەموو جێگای قسەیە ئەو حالەتی ئەو تەیارە بڵێنان ئەو خەتە دەربڕین لەوە دەکەن کۆ زۆر یعنی معجەبم پێ و دڵیان خۆش بوو يعني جزء ايديولوجيا جزء حزكي وهستكي نتويه جزء زورش يعني عاطفه وخوشه وسوزه يعني بوشه وازه بلام اوي استا او مساري استا من وازانم او مسارك زور صحيحه بشنا ميداني مفاوضه بشنا ميداني سياسه بشنا ميداني ياسا شري ايما شري دستوره حضوري ايما لو محطه حضوري كرد لو محطه زور زور گرنگا لناو يعني جمجاكاني حكومت چونينا ناو مؤسسات بوان زور زورا او حالتي استهايا بتوانن بجدار ببن دمج ببن خويان لناو دابن و بناوي يعني وزارات طبعا نينا دولة داخل دولة طبعا لا دستورة كشتك لا مركزيتك السياسيان ورقير او كتب دستورة يعني او طبعا خباتك تر استادس بيدكت و او گرنگا بو اما استا او شراكته اكر بجواني بره و ببن و محاول بدن كشو هواكي ايجابي بو دروز بكن جنگيكي سركوتن بو دروز بكن متمانة دروز ببيت بيني هر دو طرف بو حالتي دستور و بجداري لنو سينوي دستور زور زور آسان دبي و استا الحمد لله استا دوازده كرد مثلا لناو مجلس الشعب دايا و همو خوان خبرنا خوان تجربنا انساني يعني باشن كفاءاتي تيدايا همو بلايان تيدايا نزيكي هسدي تيدايا يعني بيادي تيدايا نزيكي انا كسي تيدايا خلقي تري تيدايا ومستقل عن نزيكي مثلا حالتي دين اسلامي اوانا تيدايا واوانا كربتوانن بميساقك وسيقيك هبن طبعا اما اتفاقك السياسي دويت جرينج ترين شت بو كرت استا او قوناغك ولا قوناغي شر عسكر او جوره او حالتي هي بتشن شريك بن لدولات شريك بن لمؤسسات ودمج ببن لقل آسايش لقل وزارتي داخلية عسكر لقل أويتر طبعا عند حالاتي ترمي أوي أفرتا كان أو يبجها يكتي بارستني جنان يعني أوان هزيكي شكدارني جنان نية يعني بلعي. دولة بلعي. سوري أواني أحمد شرو أواني إذن أوانا دبي جيغان بكرت لا وزارتي داخلية بلعي. جو مثلا تشل مسائل إداري بيت أو مسائل مرور و يعني موضوعي امني و بوليس و مطارات هيا ودي دروازه كان هيا قمرك و معابر و اوانه هيا يعني اتوان جميل. اتوان استفاده اللي بكن لزرشد
0: بله لم دوخا كجناب باسي قالينا اخوي سوريا تكر برادر اك جار اك پشنياري كروتي بوچي هرمي كردستان نايت مبادره بكات بور كوتن و تبعي نيوان هيا زكاني ناو سوريا من جلای خوام اوتم کارچی دور لا جنابت تو مگر کچل چهار ساز بوایه سرتا چهار سری قجی خو یکر
1: استاد وان چهار سر
0: اخر لناو خو هرمی کردستان ل دوخه کایا همو من بینین ازانین چونه ای هرمی کردستان اتوانیت یا زکان هرمی کردستان بشک بل چهار سر بو تبعی لناو سوریا
1: يعني خوي استا خلقي زور هيا بيني ايما حالات كردستان كتشاك يعني خير خازي ناو خوي هيا دلسوز وخوان مبادرة وجناب يمين داري قشتي يعني مثلا شي ناكردو اوانا دوستكان چند هوليان دايا بلا ما كي خوان او استعدادا ما نبيت يعني دا صلاة او استعدادا چي دك يعني اوانا حالات سوريش طبعا كرايا هرمي كردستان رولي خوش بينا مثلا او اتفاقاتي اوی باس کرایه همو لیره کرایه همو لیره یک دو اوانه دهوک دوای اوه او مؤتمری 26 نیسان بو یعنی اوه حواری وطنی و لجنه که درست بو و داواکانی کرد و لجنه که تفاوضی و اوانه زور شتی تر یعنی وکو لگلتون باراک دانشتین و مظلوم عبدی هاتا ایره و لگل يعني مسؤولين سياسي كردستان يعني همو جار بجدار بوينة إيرا بلا مراستي أو اتفاقياتانا إكراينة چل داخل لوي چل ليرا چل أو فرنسا زور هولي دا أمريكا أولا كان هبو بلا مراستي چل نهاتينة تنفيذ نبوينة تنفيذ نبوينة أم جارة أما ديارك وهمو بيوستيان بيكتر هيا و کس نتوانید یعنی به باکانه تصرف بکت و خوب کت نوینری صحی کردی هموی حزبک یا حالتکی عسکری آن امنی احتمال گورانکاری به سردابت بلام قضیه کردی ملتی که خاکی که لوی روش آوا اما قضیه که موجوده ام حزبانه هبن نبن قصده هبیت نبیت اما گورتره لوی بس مهم استا استفاده لو حالتی او پیدا بکرد او استاهایو و او تجربه ها و لگل احزابی انا کسا خطی تریش هیا لشخصیات هیا لکسانی تر هیا دوست هنا لوانا همو هول بدن معامله کی جیرانه حکیمانه مسئولانه لگل اداره نوی بکن خویان حاضر بکن اما او شراکتی استا انتقالی او اتفاقاتانه اما بجواني بريوه ببن بريكو بيكي متمانه درست ببيت اطمئنانك بو يكتريان درست ببيت خونه بينن ميوان خونه بينن دج خونه بينن يعني منافس اوانه وانما خو ببينن خاون وشريكي اولاته او شراكته معناه او شراكته برجسته بكن وعملي بكن تا بونو سينوي دستور آسان ببيت بو دستور اسلام مهمه لجنيك بو خواندانن ورقيك يان هبيت سقفك دانن يعني بلين يعني امانه كلياتك انشتكي جرنجو اصله قاعدنا
0: سيد امنا يعني
1: قرسن أما أما زور زور جرنجو
0: جوازين يوان انا كسو هسدت شيء لسر مساله سوريا وكردي سوريا دو اراس جوازن بو فرسي كرد لوي يا خديك اراستن بس جوازيك لسر بوستو لسر هندكشتا شيء يعني ايا سجنا باسی اوت کرد هسته پیکاتبو هزیکو پیکاتبو رجیکی زوری لعرب پیکاتبو یعنی دیدگایی هسدو پیدو دیدگایی که جیاواز لگل او هیز کردیانی سوریا یا خود همان دیدگایی بلان لسر پست مشکالیانه سهرمی کردوسان وابینی لسر پست
1: یعنی روژاوا یعنی پرسی کرد لسوریا اویش چون للای ایمه قناخ قناخ هبو قناخی بیستکان هبویا او جمعیه خوی بون درست ببو مجموعه که للبنان درست ببو و تأثیر زورتر لسر روژاوا یعنی پرسی کرد لوی هبو او سال 27 اوانه دوای قناغی دوام دست پیکر تأسیس حزب دیموکراتی کرد نه کردستان بدایت ناوی کرد بوده و لسال 57 درست بود و ربطی یعنی به ملا مصطفی برزانی هبو اویش حالتی بود تا ام دوایه دوای او حالتی او بود حالتی پیاده درست بود و دوای حالتی او انجومنی طبعا انشقاقات زور لحركه كردي سوري سياسي درست بوده يعني تعدديتي زور وزور بيش انشقاق لويتر ويتر ويتر زور يعني وحالته المهم اويش فتره محطكي انا كسهه محطكي يعني او قصدها بيشي اوش محطي صالي هشتام انا قلت صالي بيستو حوتي خويبون هبويا پنجا وحفتي يكم حزب درست بويا لوي دواي صالي هشتا وكو عبدالله اوجلان هاتي اوي و کرکاران حزبی کرکاران عمال کرپکه که درست بوله و اویش تعامله که تایبت لگل ملفی کردی سوریا طبعا هیچ او خوی گنجان بو زور ترم بستی ترکیه بو و استفاده لحالت کردی سوریا بو اوی ورگت او حافظ اسد و اوانه اتفاقیات هبون و اوانه اوی که اوی المهم موضوع انا کسه موضوع که زورتر باز باسی کرده و قضیه کردیه لوه و طبعا اوانه جز ایک بون لمعارضه سوری عام لاتلاف المعارضه السوریه
0: یکیک لگرفتکان یعنی جاره هر نازنامه سیده یعنی اوان
1: اوی افو اوی قصده طبعا اوی دیه حسکریه یعنی ناوی خوی نی کردیا قصد قوات سوریه دیموکراتیه هسده هزی سوریه دیموکرات یعنی اوه طبعا مسدش هیا مجلسی سوریه دیموکرات لو همو تشکیل سریانی تدایا آشوری تدایا کردی تدایا عربی تدایا اوانه یعنی شرش پیکوه آن کردو امریکا طبعا اوشته قوی رئیسی اساسی یپگه بو یکینه پارستنی گل قواتی اوی تابعی پیده و تابعی یعنی جز ایک بو لحالتی پگه بو یعنی چون پجاکه لای ایمه اوی تر هبو تفگری آزادی ها

و كي تفاوز لسر اواب كت كي نوينرات او شعب ادكت او استا انجمنك هي انجمن الشعب برلماني او مجلس

0: استا گوبیستی برنامه درود دبن لامادو پیشکش کردنی فاتح محمد
1: درود بحری نور روژه ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا تویشوی ری هتا هتا یو نشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایتان بکنو ایمانتان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم سلام علیکم ورحمة الله وبركاته یوارانی درود کوری ذکر و چرای فکر و دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم سنوری آوابونی خمو بیری رزگاری ایمانو رهی لباران رحمتا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله وملائكته يصلون على النبی یا ایها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما
2: سلامی الیک صلاتی علیک رسول السلام
3: علیک السلام
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

0: تركيا كانت يدعها لقرآن يدعوها أو فذلك الذي يدعو يدين لنك أو يكحت لجاتي أو يكقيل سات وما يدري بلا مهاني مكة بالك شيء بيواني أو بالي بيواني ولا يحلو على طعام المسكين بوشي شو كلا أم يتيمة شيء استفادك إليك أم مسكينة شيء استفادك إليك بو أم بارا ندم با دعوتك يقورب كان بو قورا كانوا دعاي باشا ومصالحي خمان هم وجيبا جيكين وأمانة أما نموزجي كفر وشرك وإلحادة كهميشا متحمسن بو يارمتي داني فقير إلا أقر مصلحتك يعني هبه جاري وهي بو دنيا بو جاه بو سلطان ممكن أوش ممكن
1: درست
0: بالطبيعي او طبع كانه بالطبيعي او طبع كانه اما نموذج ترويك ايمان بها اخويا جورا اما اسلام تربيه معناك كمال ماضي خويا
1: درسته
0: اگر امام ان هبو ماضي خويا معناه اما وكيله
1: بالدنيا
0: خاوني مال اگر امري بيكردين ابي بلان شي سمعنا
1: واطعنا
0: واطعنا بو اخويا جورا افهم ماشي ويطعمون الطعام اما نموذج اسلام ويطعمون الطعام على حبه غنيا لا مسكينا يتيم. مسكينا ويتيما واسيرا عكسي او الا يدعو اليتيم ولا يحض على امل شيء خوي حولك هذا حول ذا
1: بلا
0: ويعني ويطعمون الطعام على حبه يعني خوي حزتي يعني حتى زور العلماء حزتي علي زور محتاج يعني حزتي فاطمه خالي رازي حزتي حسن يعني برسيان يعني قال لما هيش لما رنا شو حزتي علي خويت أجيرك اللي جولك هيك كل دلوك تقريبا بدرهمك لو كاتا قبل ما عفوا بدنك خرمايك يعني بشان دنك كومالي خرمايك وكردوك وقتي هاتا ما شايكر لبيشا هاتي وكي دي زور فقير محتاج بو زور برسي بو سلسة كده شاولا يسير يا أسير يعني كافر بولو زمان أسير كافر كافر يكا زور محتاجة يحتياجة خليك عملي لبرزة سلسة كده لا يكتما شايكر فقيرك يتري شيء لولا أم مسلمانا
1: بلا
0: ليش قرايا وببهش ويطعمون الطعام على حبه يتيما مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم ها ليش لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر أم دون موزجة زوزو مهم
1: بلا
0: مشت أمامي قياسة
1: درسته
0: مقياسة بو مسلمان مسلمان أبي وابد أبي ويطعمون الطعام
1: بلا
0: أبي مجتمع كافرش يعني أجر خوي السك مثلاً لأوروبا أجر قوانين نبيت بو ضرائب كس يارمتي كس نادس يعني أجر جاري وهي كسك أمريت أي كابش تقل بناء وكم هبي لبرناو
1: مام
0: بطبيعي أم اشتري ناوانة جل برو إيمان وأخلاق دورك رولك زور زور جوريه بومي كوان مجتمع كم تكافي أجر مجتمع مسلماني إيه مش براسي اگر آوانه بو معناه او مجتمع خلیلی که تیاره لإسلام که
1: یا بله درسته چون بتوانین مجتمع و کامل گواله بکن که و لگوره و بابچوک لحجار و با دولمان لما بناوند و هر کسی که بپی قوتی و توانه خوی ببخشه لو مالی که و خوی گوره پیدا و دیاره که بابتی مالیش یکی که لامتحان و تاقی کرنه و کان دنیا چون اموال تاقی کانی کامل گب کن که حز ببخشین بکاوی که جناب فرمود که امام علی وکو آیت قرآن کش حبی ها ببخشین
0: ما بو عبید براسی که یکم لمالا
1: بله
0: باوکو دایک دوری که زوری ها اگر باوکو دایک خوانی بخشین بن
1: بله
0: منالکان اقتدای پی اکن
1: درسته
0: جگه لوا اینجا غرسی فكري بخشين كشان سودي هي
1: بلا.
0: طبعا سودي زور زور اگر مجال بدوري تقريبا شل فائده هي يكي لواني زياد بوني عمر يكي لواني إصراحة الضوء يكي لواني بالنسبة بخشين وحقدي نامني جشعي نامني طمعي كما بيت إلى آخره تقريبا شل فنجا فائده هي أما بشتنا وضلي من على كانوا كتشونا وضلي من على كانوا طبيعي أبيت كمن على كاقتداك جيجا لوا لمدارس
1: بلا
0: يعني لا روزا مفروز واي اما من الفيركين كبخشين كان
1: بلا
0: باوكي مثلا يعني جناب مثلا تو اتبت خير يبكيت خد ميكا بيد ما من على كبا او بيد لو مالي تويا بس تشجيعك كخير زوج جاي من رئك بيت كمن على حقيقه همو ويكوي كدوت وصالك اي هنات مثلا بو غزة.

0: بو كردستان يعني بو لوقت خويا بو همو بو كردستان كوقت لفقيري ابوين الحمد لله شنها عائله شنها كس والله التوني خوي جن يعني هاو امانه ام تج يعني فيربونا لما لا روزه لا مدرسه لا حظت فرمو وهر وها لجامعه اما زوج مهمه دوهم بلين خطباي مزغوت
1: بله
0: مفروض وايا بلاي منوا ما مساني برزمان تركيز كان سر اجر لا اخوي جورا بتنها او مهمه
1: بله
0: تركيز كان سر ما كما سود دنيوي شي هي مجتمع كامن بيت يا وبش دار بلما دول ما كان كي ويا متيتان دا مجتمع كامن بيت فقير كمان توشي گناه نابن توشي دزي نابن توشي مشاكل نابن ولات بيش اكويت شكي اوكاتي علم وعلماء زياد اكات ملاحظات فهم اما زوزو مهم كما مستعان دو رولي خوان هبه جيغا لوش براستكي هميشه لا اكو ثقافه
1: بلا
0: زوزو مهم كيما بقينا ثقافه
1: بلا
0: وتزاني اما دائما قضايا معلومات وخطب ومحاضرات ودراسه فكر دروس
1: اكات
0: فكر دروس اكات هرس كفكري دروس كرت ابيتها وعي
1: بلا
0: كوعي دروس بو أبيت ثقافة
1: ثقافة
0: درست كثقافة بو أو كتتحريك مجتمعك
1: زور راسة
0: ما تائس شوانا زانم كثقافي بخشين كبو بيت ثقافة بلكو إستاهر فردية كأيو باش زور الحمد لله
1: الحمد لله
0: وعن نبوة الثقافية كي قولوكو زماني بيغمر صلى الله عليه وسلم كهمو أي بخشي هبو همو مالكشي أبخشي
1: درست بلا
0: أما يكم عفوا أقرب فرمو
1: فرمو
0: دوهم براسك مهمة كما زور تركيز كينا سر أو كدرجاتي بهشت لسي سورته مربوطة بما بصدقه مثلا
1: بلا.
0: لسوري معارج خواي قورا كباس إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا دوائي أفرمشي باسكا ديك هيلوانا والذين في أموالهم حقهم معلوم حقي معلوم زكاته
1: بلى
0: لأخريات شي فرميتي أما نجات ما ندى لا أعقر
1: بلى
0: زكاة ونوعا ما لو أنا بشينا بهشت إن شاء الله بشينا بهشت
1: إن شاء الله
0: بلى درجة زياتر لسوري زاريات
1: بلى
0: إن المتقين في جنات وعيون آخذين بما آتاهم ربهم شيبون وقتي خوي إنهم كانوا قبل ذلك محسنين دعي أفرمشي وفي أموالهم حق نافهم حق معلوم
1: بلى
0: حق مطلق بلى. حق مطلق يعني ببي احتياجاتي خلق تؤبي دفع بكي
1: بلى
0: لسوري مؤمنون كفردوسي علايا
1: بلى
0: درجة كترة كفرمشي والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون أواني كمستحقي فردوسا طبعا برحمة إخوة كمستحقي
1: شنين
0: أوانا كمستعد همو مالي إخوان ببخشن
1: بلا
0: هرشان ببخشن وكو عزتي أبو بكر همو يبخشي يان مستعد من بو أوا
1: بلا
0: أوا إن جابا شوا يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون أمسي درجة إما أبي بخينة بشاوي همو من ذلك همو جنجك همو بيابك همو خشكك
1: بلا.
0: همو كشك كأوا أقر أما سي درجة كام ينتبه مجرد نجاتي بلنا أقر طبعا لقى شروع تكاني تريا يان جنات عيون يان فردوس يعني
1: درست بله دیار بابت یه بخشین که دکتر زور حالا گره گفتو بیل سربکن و قصیل سربکن بلا میتر کاتی برنامه کمان هر اونده پیم خوش لکوتای برنامه که لسر بابت یه بخشین جناب تن وکو سروکی یکیتی جهانی زانان مسلمان وکو علامه و زانایک که الحمدلله دوری که کاریگریش تن هبو لبابت یه بخشین و کاری خیرخوازی پامی جناب تان لیره و با تواوی خیرخوازان و با تواوی مسلمانان و با تواوی او کسانی که و حز لبخشین اکن که ایسه ابخشن یا خود اوانیش نه و تونتن و بغزنی بخشین او
0: من وصیت موایه بو اوانی کمال یعن هیا
1: یکو
0: من اکو خواهی تعالی لقرآن با قارونی ود فرمی ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک یک شتی زوز و مهمه که بخینی پشاره
1: بله
0: که انسانی کافر یعنی انسانی بخیل که اچه تا قبره و که رجاء کات علی خوایا بمگرنی توا لی اتصدق سبحان الله ناله بمگریتن و بوشتی تر لقبره که ازانه که اجرو پاداشی بخشین چند زوره
1: بله
0: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين أول تمني إنسان لقبرك
1: بالله
0: أويك صدقك جادا وأكم كيما بيش أو تمنية تحقيقي أو تمنية بكين للدنيا بو أويك أتوشي أو كار نبي
1: ان شاء الله دستان خوش به کاگ دکتور زوس پاس کا بابت کا بابت کی گرنگ بو پمن خوش بو له خدمت جناب تابین بو او کوا زیاتر بابت بخشین له کوملگی کوردواریه به به کلتور به به دیار دو تا کو او کوا جورګ له جورکان د پروري بال بچشه به سر توای کوملگی کورواری ده جاری کتر بخیر هاتن زوس پاس به احمد مت زوس پاس بلې عزیزان خوشوستان بم اندازې گیشتینه کوتای القیم جارمان کا بابت کی گرنگ مان گفتگو کر بابت بخشینو کاریګری لسرجان امروف بمیانداری زور برای جناب پروفیسور ډاکټر علی محیدین قرداوی سروکی کیتی جهانی زنان مسلمان کا جنابیان تشکی خصه سر بابت بخشینو گرنگی بخشین من بس کړه تا کو القی شترو دیدار کی تر بخوی پرورګا تاسو پیری پاتان لګم